أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً

ويعلم المحمد أنها بالتنج الحق ملك تلنج منتعنيه أنها الحق ملك تلنج منتعنيه شنك إحتاج لنك سنجيب وعلم عدم الأسماء كلها بني الله جانج لأمانته بني أنك تأذني لك إحتاج سنج نجم على سر قلنك أنها الحق منتعنيه قل سفجر يبنينا حياء على الصلاة فوضى الطمية دي متسبيه يفضل ذكري جب سمو يو يعني انك مشيو سين بايسالي لك تتاوي موتي ذكري نون يسرقوني من حالي موتي تألاسر نيكو قلون نولا نخول مبانغ جسل مبانغ قمل مبانغ وخري يوم بجس تسين يوم جس للتكني دمي ألاسر على دمن إن الذين يمارون في الصاع نيكا خمل نيوارنسنان ألاسر أمنات أمو لكن بلال بعيد من تسانك بصفر يسعي واو على دمن إن الذين يرخم يمارون في الصاع دمين زرنت دمين زرنت تنجرم مسكنت أن الأمو تبيوي لكن بلال بعيد من تسانك بصفر غير من يعلم أن يوم يرير يعلم يعلم مسر تنجم سورة السورة أيفك الجنت يا لنا الله لطيف بعباده الله يلا لطيف كنيا وانتلا لطيف كلنا بعباده الجامع وبر رحيم بالقلب كثير الإحسان به يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لكي جامل كل يرم كبار المويدة في الرسل لكي يوم بفض أيوه أكبر تجي تور تسنكو أتلين كوي موي موي أتلين كوي موي موي وقال ناكو تكاف سير بيلا سدن الجيس كو خم تبارك الله توين نيا لكي نجرم بدون هد مويدو كو بوليس ولا مخاهد مو لا توين نيا لكي نوم ande fukal ñu taaj la ci bu jëm na lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ci nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñalaw mu neex nam daan neex te da la yeen do togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit ñu yow mom boko togn tabarakallah do la wut ñu la yu xam allah latifun bi ibadihi mata muhatil mun latifun bil birr wal fajr حيث لم يهلك جوعا بمعاصيه البحر المحيط جبت الجرم نار قتل جرم كيلومتر الف وكاتمين معادل من يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي كفان على قول تخيف يلا خمي نوكي مي اكلن كوي مي مي تنين فنك سنة ليلة سدام طول لاي ننكو دوان تيليكو ليلة سدام طول لاي ننكو دمو لجر ديفانس تيليكو waye yalla mom tabarakallah mi ngi ni baye rek akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wursagal ko ko neex yarzuqu moy wursagal man yasha'u ko ko neex wa wal qawiyyu mom moy ko am katan ci al azizu mom moy ko tagi lolou motax ba lolou tabarakallah ngi deg aw ga ñom tam jël la fi fi rek nan ko ya latif bëgg mu yok len astur ya allah tif bëgg mu yok len ay biir yalla nga def ko jand yoon wa fa am ci ay jëfëñ jëfëñ tawakkal na biñu lay jox ya allah tif leen la biñ la ko joxe ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci sen sen radio ci sen sen sen état ñu bëgg faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawal xamul fu nek nga bëss ka essentiel bi yeb ba ka da fay la ñu ñu dal taxaw dal ubbe ko limu umbe ko bu fekkon fofu ay gayne fa wax te xif mu na xere dañ la dal song fa nga nek rek lutax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah tin fo ngi demi ci yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jup na ca lu ko moy bo gisee ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nek nek ñoo xamne fa lu mu ci rek mu gën sa kër ga du so yeen nan man ya allah tifu nako waji def won tabarakallah ba ko wattu ma fekke fam dañ waxe ya allah tifu kan moy yalla wo ho yalla al qawi yimi yalla la wadi moy ko am katan